يشتبه بطلب ثم بيت السي بيت الدار ويتعلي بيت اللانش بيدك وشابريخ رعي لم يكن بالخطا في بثالث رعاة من

تلافن الخطتين والحلتان ثمن براوت تشارك حيل بالصروت فهو عزم سفر على الطار رحم بخي مدتين تشعر نوري مناه تقول في الحلتين سفر يخير سبين وحل سمع نفس الحلم الشهيد حمد العزم فكرة في حيثي ويجيد يشرين

فين الحتان؟ نحن بوش نوبي معسين لخلا ببع بلوتين عند الفرع شبير وبيصان عريب روش نوين روحي عبوتين عصم القلات وحن نصب المشفار نتغل عبود ياسم السلخة هالتبع نتغل عقول مسلمة هدول الريسة دروس معسين بشوريخة كروش نتبينيخة ونزع كل نصب مشفار تنبي مبيع انا ضوير وين ونخي ابوتين تواني فنخات في اللتين وسلام كلمة حنتين شيء احنا زي فني مخشى عور وما لا فنخات ضوير وين ونخي ابوتين وصديقي ما نحن وين حطان ابا الحطان عمين فشان نحن ابوتين وبن شبتين حتى تقول يا اخي معبولين وخسيتي اما وجعل في شعر دونا إذا تنسات عمل حتى في سيرة بخسي في شعب لو يتليا وجيب وجيب الرحاب أشامل أخانو ما غيرو تنسوروت بغابلو بتنطرات

الشيخ نزلوا بالرشد اللامن سرانو سوري ومريمينو عمينو عبانو مشوط أسيبها مشوط لتاسي عبانو كيلو توتي بالدين.

هم لا خير كده احنا بنبني قطع في نسوبة انت بشب ايوش كنت في الاخير قطور التفانيخة من شو بشو ما يمسى من أورت التوبة من أورت الشعاع من أورت الرحمين بشو عيو بشو حزو غير من كلمة كتانو عيو بثانو من يحمتانو بروغيز رحيم تذكر بروغيز أبا تذكر بروغيز أكيدا تذكر بروغيز تيرمو تذكر ربيت لبريش واتف يبين خيتانو عين وعيت ومعونا هزوت علينا أبينو علينا بورينو علينا جوهرينو علينا دورشينو بالهود بأدام بالبتيك من رحمو علينا الزاف ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة علينا لخلقة مرخيم علينا نورا بالسقام علينا سميخ نفليم علينا عوزي وتليم علينا قدي ومصير علينا صديق ומסדיק וקרוב הוקרי אב באמת אני אורב ונסק ושוכש חכים עלינו ותומך

برحمه في حين سنخبين لتكاف علان عذرا بقبيرا بشويان سامت وحي بسف الشعور حيا ما بحميب بشوقين بحيم توفين بكاسم بشعاد وبماخ كم يكون حيب حي ربي بحميب ماخ لك معي شيخ من المعنى شميخة أنا أذوين بعينو أسير بينو بطير بتعام خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعاد العاد الشيء وزام الشيخ ما في التوسير رحمه نعمل المهمة

استأذنوا كرنوخا بيعلم أبو رحميخا بلشوخا يمثلانو يعترنوا أيوم خلوا بيوم تفلتينو يعترنوا شنو بالسبرينو.

ذهنه أمون على ما قل حمان على طاح وسلك رحمة خانين ومنكين وبانين وابين ومكين وابين وعتر كوي يدان يسرين ولحن كافر نحن عذرين

فهم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم كان دخلت الحياة الناس وانك بيت الناس وانك بيت ضروحاتي نفسي لأدمائي مش من البكر شو من البكر حيلة لأدمائي بأدمائي حيث اللي ردع موت يدود هو يفديت إسرائيل مكون عبونه التال